kalom ktik dekhon tsuktik ktik kalom ay tsukhevan nech ay tsukh an in nech tu tschoch ktik te chian ktik te che ktik te wak خالو عاد كده نخاقصي خالو يخونصو كنتيش لنكوب قامت قويت خال ميك تخوخشي قصيك تواكش قصيك تشيان قصيك قيالوم خواش جنينو نتي خواش جنينو نكي يقو موكي چخون تقش خالي چخون تماشي ويني مختبانل توانل توانل قشين مش خالي خونتك خونتك خونتك تنام بالماتش اوني اوش تقول خلاص

قلاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اليول تلخبيب قال انتي بيشو تسيف توك اتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيل توك اقونيكو چخونتا ما بينا قيخ چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توك فوني توك چوكلالا چخونتا قطا توكياخ تونها عمبي مو مازق اونا تقي ما تنبخ دوي يول قوني ايش كوي بيتس توخا كوش بالتشوب اليول تلخبيب خالو ابخون عمبي توكشي اخلال أوتا صحك إجلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيلي أتلي صلاح بيلي أتلي بيس بخيل نقطيج كم بأخدوك شوكلال نقوش أتاقوك إني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكشيك تخو تباني القنيك يوتكيك يقيلي إشتباني لغلالي.